Tersisa penjelasan Fadilah Syekh Ibnu Fauzan hafizahullahu taala di dalam hadis ini, insyaallah taala apa yang tersisa pada kesempatan berikutnya, semoga subhanahu wa taala memberi taufik kepada ana dan untukkan di dalam hadis ini. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khair. سبحانك واشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده

فنستعينه فنستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته إلا وأنتم مسلمون يا أيها ربكم الذي خلقكم من واحدة وخلق زوجها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله فقد فاز فوزا عظيما صدق الحديث كتاب الله هدي محمد عليه وعلى آله وسلم محدثاتها إن كل بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة أعاذني الله من شدة عذاب النار إن معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله Tersirat sedikit penjelasan Fadilatul Al-Allamah Salih Ibn Fauzan Hafiz Ta'ala yang 43. Yaitu pada penjelasan beliau Rahimallahu Ta'ala Sallallahu Alaihi Wasallam Nasi Yagdu الغدو هو الذهاب صباحا من البيوت arti dari الغدو adalah pergi dari rumah di hari الناس يخرجون من البيوت النهار manusia keluar dari rumah di siang. Aina yadhhabun kemana mereka? Yadhhabuna ila a'malihim. Kepada pekerjaan mereka, jual beli, menunaikan tugas. Hatta yajlisu fil bait illa maridun aw an-nisa. Tidak ada orang yang duduk kecuali orang sakit atau wanita. Amma ar-rajul fa innahu yakhruju wa la yabqa fi bait. Adapun jika keluar, tidak tinggal berdiam diri di rumah illa idza sara maridun, kali dia sakit. Atau orang yang tua renta. Hafizahullahu taala mengisyaratkan bahwa setiap orang sibuk pagi hari. Yang semestinya dilakukan. Maka keluar seorang hamba dari rumahnya, bisa jadi ikhlaskan dirinya ke dalam kelekan atau kepada kebaik. Dia pergi menuju talabul ilmi, melakukan aktivitas perfaatan, berarti dia meraih kebaikan. Tapi bila dia pergi kepada kejelekan, fitan, maka dia menuai keburukan. Nah, perginya ia dari rumahnya di pagi hari, bisa dia pergi ke sebuah kebaikan, namun bisa jadi juga orang pergi menuju. Qala fasahu mu'tiquha aw maka dia menjual dirinya memerdekakan diri atakannya di antara orang-orang yang

إخواني في الدين أشر الإخوة رحمني ورحمكم الله. Kita akan melanjutkan pembahasan hadis yang ke-29

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله